0: موجود بتفتح التلفزيون تلاقيه، بتفتح الراديو بتلاقيه، بتشتري كاسيت بتلاقيه، فما بيرحلش عنا، هو بيسافر، انما هو موجود، موجود بفنه وسيظل موجود يعني.
1: ولما شفتك اول ما شفتك